شهود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

له يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: آمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
0: آمين.
1: اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
0: آمين.
1: اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
0: آمين.
1: وعافية في الجسد
0: آمين.
1: وزيادة في العلم
0: آمين.
1: وبركة في الرزق
0: آمين.
1: وتوبة قبل الموت
0: آمين.
1: ورحمة عند الموت
0: آمين.
1: ومغفرة بعد الموت
0: آمين.
1: اللهم حوين علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفا عند الحساب
0: آمين.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
0: آمين.
1: والمسلمين والمسلمات
0: آمين.
1: الأحياء منهم الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: آمين.
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah dilaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan dapat kami sampaikan kembali bahwa yang bertugas di pagi hari ini untuk sholat Idul Adha Bilal Rahim Kasim, kemudian Imam Ahmad Mulane dan Khotib Dul Sukmi Kasim. Dan pendengar selanjutnya kita akan ikuti pelaksanaan khutbah yang akan disampaikan oleh Dul Sukmi Kasim.
3: Qaiman ala mimbari mimbar